حبيبي ده الوحد الغالي وجاي من عالم تاني وعمره ما يغيب من بالي. حبيبي ده الوحد الغالي وجاي من عالم تاني وعمره ما يغيب.